خالية قميجة أنا أختي خارجة خارجة خارجة تلقى بيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خالية قميجة أنا أختي خارجة خارجة خارجة تلقى بيرو كتشرب السيرو.